يبش إني ألغوك تلوي بيتون الألغور تامت يابن شنو جو يمدل دان إمارن بالغور إنو شريبي داري من جخيا أب أشير أمسنا سولار أدامن تهات جو يقن بي شرق دشكي وجد سانسالوغا إرشن مخشني يالغن قد أدا شرق دشات جلد خرش تكشي بيخي من إنجوية تل ولغرين سالة أستان بالله

وليش سيارات الغلاتك تحتر تحتر تحتر على الغارات من صوت الخندق كان الصنصور لا حرفون اتنى حراجن دفتر وما يتغرن